0: بيتكلم فرنساوي زي أهلي أهلاوي، شكله فتى أحلاوي بس نسيته في ثواني. باربطون واسبوزي أتروكاديرو سور لي كي يلا سيت سيت إيتي تانكيت جوي تو بريباري
1: بنسى نفسي وبفكر فيك
0: ما تصدقنيش
1: صفي قلي بدرس تمثيل
0: ما تعطلنيش
1: بانكس وارت سكول في باري
0: ما تفكرني